بس بيربيه الكورة. لكن ترى بوتين انت تتوكلين انت تتوكلين تكلين تو انت تتوكلين. You start